بهزاران تركان بمشهك كل السر براكور فورت مسرى برانينا الشهيد بازده ترمه ده زندگنا سرو كومرا كوجي راقهانده يهكو سرو كومرا تركي روجه چرشمه مشهكا ارگانيزه يهكو قرياده ده جي بهزار تركان لسر براكور شهيدان بازده ترمه وصفوره باشداريا ونا اجبوكو برانينا الشهيد هوالدان دباريا وچوكاريا ده مهانكو سروه روجه كو دموكراسيه يهكتيا نتوي

جيجاري بارزغا هماي اللي قال كوشاندايا كوميسيون بلندو كوبي امبرا روشينكو كامبانن او اروانيين قوت بيجا كريا جيجاري بارزغا هماي محمد جيها تومي اللي قال شاندايا كوميسيون بلندا نتويين يكبو يجبو كوبنا برين دوني سيراكو بسرو كتيرا سرو كشاندايا كيفن جي ماس الان را روشيا كامبانيا اروانيان كوبا ورنميا او فروجيين كي ماسيا لبارزغا هي قوت بيجا كريا

اجدروا ديمان باره دبه قلنا ولا سريت يا ديمان سرب حلمون قربان اش خجرنا

ولد سرمرا تركتر وفاتو سيدل بلت من بريندارم لا بريندارم روي شارجر عمر ناخد خاسم نشهد بام زنا بين دمرم ليلي اقول خدنم تمايم جيد لا اجي انسانم عجب مبيع على ما شكري كش دوري من الرش بتقورانا قل خدنا بخينا شلك يا كورانا اسم السلوان زينب ام شو

الاخو خلقي دلال هلن بلكن بكن انسان وكاس باسي البابين بالليواني والي بالليواني من الزاني كي قدا

اردوغان يين كود الشبكو باز دهيتر مهدا بهوينة قبونا جيبو وانداكو فرسان دناين كون سر قمرا تركيا رجب طيب اردوغان راق هاندياكو كسين كود هوالدان دار باريا شبا باز دهيتر مهدا سالة ده هزو شازا دهي فيين وانجي كوش بونا او تاويجي كود ده سالان دبن سري در باس بونا وجيهن كود بنداكو فرسان دا اينكو ارمانجا خايين خرابيك بينا

جيجاري بارزغاها هماي اللي قال كوشاندايا كوميسيوني بلندو كوبي امبرا روشينكو كامبانن او اروانيين قوت بيجا كريا جيجاري بارزغاها هماي محمد جيها تومي اللي قال شاندايا كوميسيونا بلندان تفويين يكوي يجبو كوبنا برين دوني سيراكو بسرو كتيرا سرو كي شاندايا كيفن جي ماس الان را روشيا كامبانيا اروانيان كوبا ورنميا او فروجيين كي ماسيا لبارزغاها يقوت بيجا كريا

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبيه الدعوة.
1: شكرا لك. زوق
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا

0: هي شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلين. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
1: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
0: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدرب بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
1: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
0: الحمد لله.
1: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
0: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت بكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا فما كنت مكفي دراستي، ما بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
1: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
0: أكيد بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
1: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
0: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على دراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
1: لا، بشكل عام بالحياة.
0: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
1: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب لله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق؟
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بعلمك وبطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب إنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أول معارك لأقوى جنود. دايما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني. يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى، كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
1: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحة إيه، يعني أنا كل الحوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك، قدراني توازني بين كل هالأساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم اللي بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها. مع أنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة. هن البلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات، الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف، رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجاوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها، بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا، أو أنت عمل، أو هيك، ولا أرقى من هيك الصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير، بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غيرهم سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. سنة تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساسا. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس. خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت صرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك. بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير وكتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس انه يعني مترددة من البداية او خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة او مترددة بلشي، تذكري انه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري انه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبة لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادره اعمل ولا شيء، كنت بنت عادي تماما. من 9 شهور اخذت قرار انه انا بدي غير حياتي تماما، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت اول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه، طورت حالي كثير، بلشت ادرس. احيانا بطلع هيك بالمرة الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون ارادتنا من جوا كثير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

جيجر بارزغه هماي لقال كوشاندا يا كوميسيون بلندو كوبيامبر روشينكو كامبانن او اروانيين غوت بيجاكريا جيجر بارزغه هماي محمد جهاتومي لقال شاندا يا كوميسيون بلندان تويين يكوي يجبو كوبنابرين دوني سيراكو بسرو كتيرا سرو كشاندا يا كيفن جماس الان لا روشيا كامبانيا اروانيان كوبا برنامه او بروجيين كي ماسيا لبارزغه غوت بيجاكريا

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع. وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت، أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال2015 طلعت طبعا بقصد الدراسة، هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش.

0: المشاعر هو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
1: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
0: أكيد أكيد.
1: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
0: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب 2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة، في أنا وفي أخي التوأم معي طبعا كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
1: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
0: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
1: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
0: هلأ بشكل عام تتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم على الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان أنه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير أثر كبير بحياتي، وخلاني أبحث أكتر وأتبحر بأنه كيف الإنسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. إيش هو يلي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ إيش هو الشيء يلي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبيأكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك أثر بنفسي وخلاني أبحث أكثر وشوف الإنسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياة الإنسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالأيام، شو هي الأهداف يلي عم يسعالها، شو هي القيمة الحقيقية يلي بده يقدمها للمجتمع.
1: أستاذ يامن، أيمت حسيت أنه أنت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت أنه لازم تعتمد على نفسك.
0: هلأ أنا ببداية رحلتي من سوريا لتركيا بصراحة ما كنت إنسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئة الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء، أنه أي إنسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لألي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو أنه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن أي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني أقول شوف أنا شو هي الأعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات، فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول الشيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يامن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية. هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل، دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص. لا بالعكس، أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي منخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف

0: كيف اخترت تخصصك بالذات؟
1: هلا انا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر او الانفتاح الكافي لانه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع اهله او كذا ايش بتحب انت تختار تخصص او ايش شغفك. لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار ايش بدك تصير لتكبر، يا دكتور
0: يا طيار
1: يا مهندس يا هاي القصص. فهلا انا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح دارات الإلكترونية وعم بيشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فنشأ عندي هذا الشغف
0: وبصير يقتدي فيه يعني.
1: تماما، ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل جافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام، حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال اللي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
0: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
1: بصراحة أنا بعتبر هاي المهارة هي الأهم، لأني هي فعليا أي مهارة الإنسان بشكل عام لازم يكون عنده ثلاث أنواع من المهارات: مهارة بتكسبه وقت، مهارة بتكسبه مصاري، ومهارة بتكسبه ترفيه. إذا الإنسان طبق هاي القاعدة الذهبية بعتبرها بشكل شخصي بحياته، فهو بيكون إنسان ناجح ولو عانى من صعوبات في البدايات، هذا شيء طبيعي. يعني دائما الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
0: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
1: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين للبكالوريا، أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا، وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقطها بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصاد الاقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم بيخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير، أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
0: أستاذ يمن، بدك تحكينا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
1: هلا بهاي المرحله او بهاي الذكرى بحب اتذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعه باول سنه وبعدين توفى، فلهلا اكيد منخلد ذكرى بكل مره بيجي ذكره.
0: انت دراستك كانت بتركيا، فهو دكتور في جامعة سورية؟
1: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار برنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
0: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
1: أكيد أكيد.
0: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
1: بصراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشي، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم بيضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا جدا وأنا قادر استغله بكتير قصص تانية، سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
0: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
1: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثلي مثل أي شاب بتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة. بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران الكهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل. يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا.
0: صحيح.
1: فبكل بساطة انا تركت المكان اللي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد. بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريب من الناس. فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل. فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
0: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
1: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الاهل، بالاضافه طبعا بهديك الفتره كان دعم معنوي من الاهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالاضافه لها كانت بهديك الفتره مبلشه المواقع اللي انشاتها تدر لي ارباح. فانا بهي الفتره نفسها بلشت فوت بالاعمال التطوعيه وفوت بالانشطه المجتمعيه لحتى اكون قريب من الناس اكثر وافهم واقع الناس اكثر. وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهي البيئة أو لهي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منا طلابية ومنا مجتمعية ومنا كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم. يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات، بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل. فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا. اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب 20 ولا ندم 40. يلي بيتعب بزغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بزغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول أنه أنا تعبت ما بقى فيني أكمل، فبنظر لهاي القاعدة أنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، إن أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
0: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
1: الصدق، الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخلية خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقلك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من ناس، مجروح، مقهور، بالضبط. فالصدق والامانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد لا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، أنه نحكي على الأشخاص ونحكي خلص، يترك الناس لرب الناس، ما عليك أنت من الأشخاص، عليك بنفسك، أنه أنت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الأصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الأخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف أنت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه أكثر وتصبر أكثر بهاي الحياة، لأن الحياة لمن صبر.
0: أستاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
1: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشيء اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهذيك الفترة بس، بهذاك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا، اشتغلت أول شيء حوالي 2.5 سنين بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
0: سوبر هيرو.
1: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات، بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأن كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم.
0: جميل.
1: وحاليا عم بشتغل بمجال المناصرة المباشرة، ولو أنه يمكن هالمصطلحات تكون ما كتير مفهومة للمستمعين، ولكن حبيت نوهلة بحكم مجال عملي. المناصرة هي بتنقسم لثلاث أنواع: مناصرة على الأرض مثل الحملات الخيرية اللي بتصير، المناصرة الرقمية يلي بتتم عن طريق السوشيال ميديا والمنشورات والحجب، والمناصرة المباشرة يلي هي شيء اسمه أوراق سياسات، يلي هي بتم رفعها لمراكز صنع القرار وللمجالس السيادية، يلي هي بتم رفع عن طريق عدة طرق فينا نقول، وعن طريق اللوبيينج يلي هو انه انت تشوف تشكل احلاف وترفع هالقرارات عن طريق طرق دبلوماسية للمجالس يلي انت ممكن تحسن عن طريقة تغير بعض القرارات الموجودة.
0: أستاذ يامن، شو هو المشروع أو الشغل اللي بتعتبره نقطة تحول بحياتك؟
1: المشروع أو الشغل هو أكيد بلا منازع المدونة الحبيبة على قلبي كتير يلي بلشت فيها. كشخص ما كان يشتغل وهو صغير، كانوا الأهل الحمد لله مأمنين كل شيء بنحتاجه. بلشت أسعى، طبعا أنت بتعرف مدى صعوبة سوق العمل اليوم، بده يكون عندك خبرات كبيرة، بده يكون عندك CV قوية، بده يكون معك لغتين أو ثلاثة، وبده يكون معك جنسية تركية وكتير تفاصيل تانية، طبعا عدا الواسطات يلي بكتير من الأحيان بتلعب دور كبير بأنه تقصيك من وظيفة ممكن تكون أنت مناسب لها. فالمدونة شفت فيها خلاصي، أنا اشتغلت عليها، تعبت تقريبا 8 أشهر ليلا نهارا عم بشتغل فيها بدون أي وارد أو مدخول. بعد هالفترة بلشت تجيني منها أرباح، طبعا كانت أرباح بسيطة بالبداية، ولكن هي كانت أول شيء أنا بكسبه بتعبي وعرق جبيني، فكانت بالنسبة لي مبالغ جدا كبيرة، وأنه إيه في أمل، كانت هي شعلة الأمل بالنسبة لي.
0: أنا هلا بتذكر أول إعلان أخذته، وهلا محتفظ فيه، ما بفرط فيه،
1: شعلة أمل.
0: أخذته دولار؟

0: يعني حتى لو ما نول خجل كنت بدي احطه بالرواز واحطه عليه. فشو اصعب مرحله مريت فيها بحياتك؟
1: عشت كتير مراحل صعبه وهي اللي صنعتني بالنهايه. احيانا تظن انك دفنت ولكن في الحقيقه

0: مثل ما كنت مكون مجتمع بسوريا. فترة الزلزال كان جدا جدا جدا صعبة وتقيلة على النفس، كان فيها خوف شديد ومستمر ودائم، حتى يعني نسيت كل شيء، باسوردات، ونسيت كتير من الأمور يلي كنت حفظانا، يعني كلمات السر تبع اللابتوب، تبع باب البناية، تبع الجوال تبعي، كله صار في معنى نسيان من الصدمة والتروما يلي صابتنا بسبب الزلزال. فهي كانت أصعب لحظات. طبعا هي عم بحكي أنا من بعد دخولي لتركيا، وقت تواجدي بسوريا عشت كمان لحظات صعبة، لحظات القصف يلي ما بننساها، نشوف مناظر الأشلاء، نشوف الدم، نشوف الجسس يلي عم تحترق قدام عيوننا، الغارات يلي تكون كتير قريبة عننا. والحمد لله رب العالمين بالنهاية نجانا وكتب لنا عمر، وبالنهاية يلي إله عمر ما بتقتله شدة، فالحمد لله أكيد دائما وأبدا على عطايا ونعمه.
1: الحمد لله. كيف بتتعامل مع الفشل أو الإحباط؟
0: إحباط لغيته من قاموسي من 4 أو 5 سنوات، ما في شيء اسمه إحباط بالنسبة لي. الفشل هو درج النجاح، هو الفشل هو من ضمن العملية وضمن المسار الصحيح للنجاح. إذا ما عم تفشل فما رح تنجح، هذا القاعدة الثابتة والذهبية والأساسية اللي كلياتنا لازم ندركها، إنه أنا ما معناتها وقفت الحياة أو خلصت الحياة إذا مريت بعقبات معينة، أو حتى عقبات مالية، حتى عقبات نفسية، انفصلت عن حدا وكان في شيء غير راضي عنه بحياتك، هذا ما هو أبدا معيار للحياة، بالعكس هذا درجة إما لتقويك أو لتسندك أو لتفتح لك ذهنك وأفكارك لأبواب تانية يمكن أنت مالك مفكر فيها أو ما عم تشوفها. فأنت إذا كنت واقف قدام باب لفترة طويلة وعم تدق هذا الباب بدون ما تشوف إجابة، فحاول تغير الباب يمكن ينفتح الباب اللي بعده.
1: أسلوبك بصراحة بالتعامل بين نضج وخبرة ما شاء الله،
0: الحمد لله.
1: طيب بعيدين عن هذا الموضوع، كيف تتعامل مع يعني شخص عم يحبطك؟ إيش بتسوي فيه؟ تقتله؟
0: هلأ بشكل عام مثل ما قلت لك، بيئة الشخص هي اللي بتحدد هو أين رح يكون، وأنا كتير بآمن بهاي الجملة، أحط نفسك بالإيجابيين دائما.
1: أحيانا أشخاص عندك، أقارب، أصدقاء، ما بتحسن تتركون من شيء.
0: أنت مفتاح نفسك. أنا بدي استذكر مقولة: المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشاها الحياة أن تشقيه، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسيه ويضحى فيه. تعلق بالله لا بالناس. بالنهاية الناس بشكل عام أكيد في إلى تأثير على حياتنا، ولكن لا تدع جهل الناس بك يغلب علمك بنفسك. وقت أنت عن جد بتآمن بنفسك، حتى لو كنت وحيد، حتى لو بعدت عن كل الناس، بس رح توصل بالنهاية، ورح تقرب منك كل الناس، ورح تتودد لك كل الناس، وكل الناس السلبيين يلي بحياتك رح يصيروا إيجابيين بلمح البصر.
1: هل في قرار ندمان عليه بحياتك؟
0: ما بتذكر. أنا كل قرار أخذته يا أما علمني درس أو أواني أو فتح لي باب. طبعا القرارات لأني بحس حالي اللي أخذتها بشكل عام ما كانت قرارات اعتباطية. مثل ما قلت لك ببداية الحديث، أنا بحمد رب العالمين على نعمة الوعي. الإنسان صعب، يعني وقت أنت بتروح بدك تقنع شخص مثلا مكتئب، هذا الشخص أنت ما بتحسن تداوي أو تعالجه لحتى هو نفسه يقتنع بأنه هو بحاجة علاج. فالإنسان نفسه هو أول مفتاح بالحل. فالوعي الحمد لله خلاني فكر كتير وخطط منيح، وبالنهاية كله بأمر وبإيد رب العالمين. ولكن أنا ما بحزن لأني أخذت هذا القرار، أو ما بندم لأني أخذت قرار ورب العالمين ما شاف فيه خير إلي وبعدني عنه. فأكيد لا، ما بندم، لأني أنا تعلمت وفتحت لي أبواب وفتحت لي أكيد أفكار، فهي التجربة هي اللي بتصنعنا بالنهاية.
1: لو ترجع بالزمن شوي، شو الشيء اللي ممكن تغيره حياتك؟
0: سؤال كتير جميل. لو رجع فيني الزمن شوي، كنت من وقت ما كنت صغير، من عمري 14 أو 15 سنة، كنت اشتغلت على مهاراتي بشكل أكبر. كنت سعيد لأنه امتلك مشروع خاص فيني، وأكيد الدراسة المشروع ما بيلغي الدراسة، ولكن كنت هداك الوقت تخرجت وصنعت فرصتي بنفسي، ما اضطريت اشتغل كموظف أو بأسواق العمل أو عند الناس، لأني بصراحة الأمر خصوصا بهذا الزمن جدا متعب.
1: كلياتنا عندنا لحظات بنقول فيها يا ريت. أستاذ يامن، شو الهدف الأساسي اللي عم تشتغل عليه اليوم؟
0: هلأ أنا عبس على عدة قصص ومشاريع بصراحة، لا حتى أنا أنزل على سوريا وأشتغل فيها. هدفي ما يعني أحياناً في ناس تحكي بهاي الصيغة وبتكون عم تسوق لنفسها، ولكن أنا ما هذا قصدي أبداً، ولكن هدفي غير الناس. في مقولة بتقول: كنت ذكياً فأردت تغيير الناس.

0: الآن أصبحت حكيماً فأريد تغيير نفسي، بس أنا هدفي أنه غير الناس، أنه تشوف تصير الناس بنفوس طيبة، ترجع لعاداتنا الأصيلة، ترجع للشيء اللي تربينا وتعلمناه. نحن ما لنا هيك، شعبنا ما هو حدا بشع. الطائفية اللي عم تصير والدم اللي عم يصير والقتل والشتائم، نحن ما تربينا هيك ابدا، ولا هي بيئتنا اللي طلعنا منها. بالعكس، نحن شعب معروف عنه شعب مضياف، شعب اصيل وكريم، بحب الناس، بيكرم الضيف بشكل كتير كبير، بيحسن للجار. يعني احد الشغلات اللي بتذكرها وانا وصغير، انه وقت يموت عنا ببلدنا شخص ما يصير عرس ب40 يوم، كراما وكرامه لهذا الميت. أنا ما راح غير الناس، أنا راح أذكر الناس، راح أحاول أذكر الناس وبذكر نفسي أكيد قبل كل هاي الناس، أنه نحن مين ونحن شو هي أخلاقنا اللي تربينا عليها واللي أمرنا فيها الإسلام بنفس الوقت.
1: مذكور أنا كنا صغار، كان في جار إلنا توفى، جار بالحارة، تلفزيون، جو أهلي شغلين تلفزيون، أكلنا قتلة ما بنساها لهلأ، قال إنه شغلين تلفزيون وجارنا ميت.
0: صح.
1: أستاذ يمن، وين شايف حالك بعد 5 سنين؟
0: إن شاء الله بسوريا، عم بشتغل بالمشروع يلي بحبه ويلي بحلم فيه من سنين، قريبة من الناس، عم بجمع الناس وعم بكون سبيل للخير، مفاتيح للخير، مغاليق للشر بإذن الله.
1: عندك رؤية حلوة وبتعطي طاقة إيجابية بصراحة. أستاذ يامن، شو الشيء اللي أنت ما كنت متوقع تحققه وفعلا حققته؟
0: سؤال عميق جدا بنظري. هلا مثل ما حكيت من شوي، انه رب العالمين هو يلي بيوفقنا لدروب ما كنا بنفكر فيه اصلا. انا اليوم عملي بمجال المناصره، ما كنت متوقع انه اكون بيوم من الايام عم بشتغل بمجال مناصره حقوق الانسان ومناصره قضايا اللاجئين، ولكن رب العالمين هو اللي ساقني لهون. فهذا من احد الامور يلي انا ما كنت مفكر فيها ولا كانت من ضمن قائمه اهدافي، ولكن قدر رب العالمين ساقني لاني يكون بهذا المكان حاليا.
1: هو بصراحه النجاحات اللي تجي فجأة إلى طعم خاص.
0: أكيد.
1: طيب شو الدافع اللي مخليك اليوم تكمل؟
0: نفسي، أنا ونفسي وأحلامي، وكيف للبذرة أن تدرك أن هناك شجرة ضخمة موجودة بداخلها. دائما دافعي هو نفسي، دافعي هو إيماني بأنه هاي الحياة رح نعيشها مرة واحدة، وأنه نحن خلقنا برسالة، كل إنسان مخلوق برسالة. أنا ما فيني يكون مثل الناس بشكل عام وما أدي الرسالة، ما فيني يكون أنا ماشي بهاي الحياة لهو ولعب. رب العالمين خلقنا للعبادة، خلقنا للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل كتير شيء عظيم، إن كان العمل للحياة الدنيا أو للآخرة، رب العالمين دائما بيحضنا على العمل والسعي. ولا مرة ما كان انه خلص انت سلم امرك لرب العالمين بس لا تشتغل، لا، دائما التوكل مقترن بالسعي والعمل.
1: عقل وتوكل.
0: نعم.
1: الدافع صراحة، الدافع الداخلي عادة هو بيكون الدافع القوي او هو الاقوى. يعني شو العادة اللي غيرت حياتك؟
0: هلا يمكن تكون عادة مضحكة نوعا ما، او
1: هي بتعمل فرق.
0: اكيد انا بحب كتير قطط الحارة وقطط الشوارع، باخد كل فترة هيك بروح بوزع على القطط اللي بالشارع اكل، فكتير هيك بحس انه حس في شيء رب العالمين مسخر لي اياه لانه يسر لي حياتي منه.
1: نهاية، شو الرسالة اللي حابب توصلها لاي شاب عم يسمعك اليوم؟
0: ما تبحث عنه موجود بداخلك، توكل على الله، استعن بالله ولا تعجز. دائما كل انسان بيسعى وبيقول يا رب وبيقوي حاله وبيطور من نفسه رح يوصل، رح يوصل، مستحيل رح يوصل.
1: وهيك أستاذ يامن منكون وصلنا لنهاية حوارنا. شكرا لك على حضورك وتواضعك وكلامك الصادق. قصص الناس يلي بتكافح وبتشتغل على حالها هي اللي بتعطينا أمل وبتذكرنا أنه الطريق مهما كان طويل في حلم بينتظرنا بنهايته. كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك، ولكم مني أطيب المنى، وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أردوغان ين كود الشبكو باز دهيتر مهدا بهوينة قبونا جيبو غنداكو فرسان دناين كون سر قمر تركيا رجب طيب أردوغان راق هاندياكو كسين كود هوالدان دارباريا شفا باز دهيتر مهدا سالة دهزور شازده دهي بيان وانجي كوش بونا أو تاويجيكو ده سالان دبن سري درباس بونا وجيهن كود بنداكو فرسان دا انكو أرمانجا خايين خرابيك بنا موسيقى

جيجاري بارزغاها هماي لغال كوشاندايا كوميسيوني بلندو كوبي أمبرا روشينكو كامبانن و أروانيين قد بجاكريا جيجاري بارزغاها هماي محمد جيها تومي لغال شاندايا كوميسيونا بلندان تفويين يكبو يجبو كوبنا برين يونيسي راكو

بسروك كتيرة سروك شاندايا كيفنج ماس ألاندر روشيا كامبانيا أروانيان كوبا ورنميا وفروجيين كي مصيال بارزقه يقول بيجا كريا.

مبونا أسمان شفين سرصالي قندي تبدو نظان ريا تتارينا يين هسينا تني كزني انت دريش تردبون وبجنا تجي مينا شاخين لو لفكي بينيني اكان فيه الكسيا بينيني اكان فيه الكشيا ناي بيراتا تجارا يكام يكامين دكنجان نايا كاتايا هين خابويا نجيني كادزاني دكي جنويني زارو كاتجارا يكام شكستن هلبستيتا يين

يادوها ايدي تاريخ عندنا وينيت اين يرو ناكا.

자, 연습을 미스카 거고 갤럭 담살인든 캐나고 갤럭 그린이어든 데리아요 아시만 오 갤럭 랭겐든 에비노 갤럭 리잔 리잔이든 헬비스토 갤럭 밀킨든 네니아고 갤럭 웨나인든 قلك وين يندن قلك وين يندن أوليفر أم كيش نضاوية خلك ما يائرو وأمي خاطري خاجوا بخازن وقلك سباس جبو قهدر كريناوة وأمي هيفينا هو مرابن هيو خلك كودن وهل بستكيدن وهندك كيف خاشي دزج

جيجاري بارز غاها هماي اللي قال كوشاندا يا كوميسيون بيلندو كوبي امبرا روشينكو كامبانن او اروانيين قوت بيجاكريا جيجاري بارز غاها هماي محمد جيها تومي اللي قال شاندا يا كوميسيون بيلندا نتفويين يكبو يجبو كوبنا برين يونيسي راكو بسرو كتيرا سرو كي شاندا يا كيفن جي ماس الان لا روشيا كامبانيا اروانيان كوبا ورنميا او بروجيين كي ماسيا لبارز غاها يقوت بيجاكريا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح

رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبق شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبق شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفق

فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

جيجر بارزغه هماي لجل كوشاندا يا كوميسيون بلندو كوبي امبر روشينكو كامبانن او اروانيين غوت بيجاكريا جيجر بارزغه هماي محمد جيها تومي لجل شاندا يا كوميسيون بلندان تويين يكوي يجبو كوبنا برين يونيسيرا كو بسرو كتيرا سرو كي شاندا يا كيفن جي ماس الان لا روشيا كامبانيا اروانيان كوبا برنامه يا او بروجيين كي ماسيا لبارزغه غوت بيجاكريا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه، وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أردوغان ين كود الشبكو باز دهيتر مهدا بهوينة قبونا جيبو وانداكو فرسان دناين كون سر قمر تركيا رجب طيب أردوغان راقهاندياكو كسين كود هوالدان دار باريا شفا باز دهيتر مهدا سالة دهزور شازده دهي وين وانجي وش بونا او تاويجي كود ده سالان دبن سري در باس بونا وجيهن كود بنداكو فرسان دا انكو أرمانجا خايين خرابيك بينا

جيجاري بارز غاها هماي اللي قال كوشان دايا كوميسيوني بلندو كوبي امبرا روشينكو كامبانن او اروانيين قوت بيجا كريا جيجاري بارز غاها هماي محمد جيها تومي اللي قال شان دايا كوميسيونا بلندا نتفويين يكبوية جبو كوبنا برين دوني سيراكو بسرو كتيرا سرو كي شان دايا كيفن جي ماس الان لا روشيا كامبانيا اروانيان كوبا ورنميا او فروجيين كي ماسيا لبارز غاها يقوت بيجا كريا

جو بارس تناول بحية وناطية ونمكن كرنكا ريسك كرنكا قزين ترافيك انجو منا بشر وكشي بكر بسيون اللي قري ببريان نافتشا ياكو كرطا ياكو تشمان توين لسركو دخول ايو قانو درين آستاين كل قندي خلي او كيلو او كو تشاقالو استاني بجه كرنا او افكا بجيجو خورت كرنكا ولوهيا كشتي بریکو پیکرنا کا تفکر ترافیک لسرین چای اون برین خامتا کا ددمن کو هاتشونا دهاتیه آوتن سروک احمد شرهگیشتنا کا دا خازم پایتختا کو قطر دوهای کو دوکا کو سرساخیا اجبو کو وفاتك الشيخ والهمر بنكو خليف اللساني كوبابي مي دولتي قطر الشيخ تيام بنكو الهمر اللساني بشكشتك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل. فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين.
أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة

يكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى.

تماش قهدر ما خشويستو دلال إيرو أمبا ورا برنامايا رولا تركي دي السوليدا أجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقما يا إيرو لسر فرمنداريا هيزن درياي ين تركي لسر كو كيشي تايكو شرسر دانالاسيقيا يكريا ويين بهيف رنوس بكي

جوبار صناعو المحيا وناطيا ونوكيم كرناكا ريس كرناكا قازين ترافيك انجومنا بشر وكشي بكا لوسيون اللي قري ببريان نافتشا يا كوكلاتا يا كوتشي مانتوين لساركو دخول ايو قانو ترين استاين كل قندي خلي اوكيلو وكوتشا قالو استاني برجه كرنا وافكا بجيجو خورت كرناكا ولوهيا كشتي بریکو پیکرنا کا تفکر ترافیک ایل سرین چیایی اوران برین خاماتا کا ددمین کو هاتشونا دهاتی آبتن سروک احمد شرح گیشتنا کا دا خازم پایتختا اکو قطر دوهای کو دوکا کو سرساخیا اجبو کو وفاتك الشيخ والهمر بن كو خليفة اللصاني كو بابي ميري دولة قطر الشيخ تيام بن كو الهمر اللصاني بشكشتكه.

جيل كلين كلنا كادو زي خديه كوبش راس كلنا كا فالجين كو فاميلي كوري رينا ميا فجان دني وكار جها كا كو زي تونا لغندي نازايا كو سرب رفتشيا شيبا كو درادستيا خديه بيكيا ورادستيا

دام باش قهدر ما خشاوي ستو دلال إلو أبورا برنامه يلسر هالبستان وأجول يان أبورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هالبستاني ديروكي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة بي هالبستفاني ناس بكين و ديروكاوي ناس بكين و هالبستيوي ناس بكين و هالبستفاني شكو داري بو و وي چاواجيانا خا درباس كير و او كي بو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية. اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا 3 أشواط مقابل 2، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88-74 في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي الدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46-41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78-64. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا
بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز. وقلب سينار تاخرو في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينار في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز، لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينج. وسجل ماركيز انتصاره العاشر على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان.
1: كانت 3 شهور لحتى نقدم الفحص لأن القاعدة بإمارات غالية شوي. بال2014 سكرت الفياز، ما بعرف إذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت شهادة دبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالها. بترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت انه لازم اعمل شيء بما يخص تعديل الشهاده. سابرت على الامر بعد ما حصلنا على الجنسيه التركيه بال2019.

حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز اللي هو مركز أرسلان لطب الأسنان، هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة اللي بطب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان، طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية. أستاذ محمد،

0: عياد أرسلان بتخاطب أكثر من لغة، نعم. فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن الموجودين بغازي أنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي أنتاب مدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين، يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك، كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي، قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا تصور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة هي عم تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب. طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظارات وسماك،

ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب انه تسلم عليه يسلم عليك بس. هلا الوضع اختلف شوي، هلا المفروض يكون الطبيب سواء طبيب اسنان او طبيب اخر روحه مرهمه على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع ثانيه، لانه المريض اوريدي فايت لعند اي طبيب. طبعا احنا ما بنحكي عن طبيب الاسنان بس، مريض فايت متوتر اوريدي، متوقع انه يتالم، متوقع انه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفه غاليه مثلا عند الطبيب، متوتر من جميع الجهات. انت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلا، ما في داعي اساسا ليخاف المريض. طبعا اذا اختار الطبيب صح، يعني انا ما بحكي انه كل الاطباء هيك، هم انه مفروض يكونوا هيك، ولكن للاسف يعني ممكن تشوف اطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، اضافة الى الامور النفسية والاخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام أبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي الجديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا، متابع تطور بطب الأسنان وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، أنا ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون بمظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل أكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدى الجواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكثر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على الكرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع، يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانهم وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا، أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا الشيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحياة، يعني موضوع شغلين عليه ألتيب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب، لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
0: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب، ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
0: ممكن
1: الشام.
0: ممكن أسألك عن كنيتك؟
1: أنا أساسا كنيتي فرع، يوسف فرع. أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
0: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحياة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها قبل الوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هاي.
0: شو أكتر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون،
0: شو أكتر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاع الحياة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان وألم شديد جدا، ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا، فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية، فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة، يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما، فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كثير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

جو بارس تناول وحيا وناطية ونوكي يمكن لنكا ريسك لنكا قازين ترافيك انجو منا باشر وكشي بكر بسيون اللي قري في بريان نافتشا ياكو كلا طياكو تشمان توين لساركو دخول يقانو ترين أستاين كل قندي خلي وكيلو وكو تشاقالو وستاني برجه كرنا وأفكابو تجبو خورت كرنا كولو هيا كشتي بریکو پیکرنا کات هفکرا ترافیکی لسرین چیایی ویان برین خامتا کات دمین که هات شونا ده هاتیه آبتن.

بشتي خود بنا جساد هدو يزادا بباجي براكو كارغاها كون چمن تويي يرلي رستاني بگن دواري همسي بشتي نوا کرنا كو هاتيا فاكرن دا كو هردو آليه واجر بدا كو غريدانا تفكرا والاتيان دابير و هسين بكه.

جو بارس تناول محيا وناطية ونوكيم كرنكا ريس كرنكا قزين ترافيكين جو منا باشر وكشية بكالوزيون اللي قري ببريان نافتشا ياكو كلتا ياكو تشمان توين لسركو دخول ايو قانو ترين آستاين كل قندي خلي او كيلو او كو تشاقالو استاني برجه كرنا او افكابو تجبو خورد كرنكا ولوهيا كشتي بریکو پیکر نکات هفگر ترافیک لسرین چیایی ورانبرین خامتا که دمین که هاتشون ده هاتیه آویتن.

جو بارس تناول وهي ولاطية ورمكين كرنكا ريس كرنكا قازين ترافيك انجو منا باشارو كشي بكر بسيون اللي كاري ببريان نابتشا ياكو كلاتا ياكو تشمان توين لسركو دخولي يقانو ترين آستاين كل قندي خلي او كيلو او كو تشاقالو استاني بجه كرنا او افكا بجيجو خورت كرنكا وهي كشتي بریکو پیکر نکات هفگرا ترافیکی لسرین چیایی اولان برین خامتا کاد دمین که هات چون ده هاتیه آبتن سروک احمد شره گیشتنا که دا خازم پایتخت اکو قطر دوهایی که دوکا که سرساخی ها اجبو که وفاتك الشيخ والهمال بن كو خليفة اللساني كو بابي مير دولتي قطر الشيخ تيام بن كو الهمال اللساني بشكشتك.

الاستعارة الفيرتوالية كوري الأنجامة يناشي كوميتي أو همور ورامي كو قانونية بيريس تجيكاسي كو طبلا بويا باقران دانا داكو چرا سابام دانا كو پستن تدواريا أو كو سوايا قانوني لوالد بانوز كورا كرن.

0: مستمعينا وين ما كنتوا، اليوم ضيفتنا إنسانة استثنائية، أم وملهمة وعم تترك أثر بكل مكان بتكون فيه. رغم الغربة والتحديات قررت تكون سند لألها ولولادها وللناس. خلونا نسمع قصتها. أهلا وسهلا فيكي أنسة نورة، وشكرا كتير لتلبية الدعوة.
1: أهلا أستاذ محمد.
0: بداية بدي أطرح لحضرتك كم سؤال قصير، فجاهزة لحتى نبلش؟
1: جاهزة، تفضل.
0: مين هي نورة؟ عارفين عن حضرتك أكثر.
1: أنا نورة محمد، دارسة علم اجتماع فرق سوسيولوجي، أم لثلاث أطفال. أنا أم قبل أي شيء، واللي بيعرفني بيعرف قديش بحب ولادي. بتمنى أكون دايماً سند لهم ولغيرهم. هلأ بالنسبة للعمل التطوعي، أنا من سنين طويلة لقيت نفسي بطريق العمل التطوعي، يمكن لأنه بحس أنه الإنسان ما بينشاف إلا بقديش يكون له مواقف مع غيره. ساعدت ناس كتير ببلدي وهم بالغربة، كان تعب كتير كبير، بس الثمرة بحسها بتكون أكبر من التعب اللي نحن عم نتعبه. بيكون هاي الثمرة بابتسامة شخص، بدعاء، أو حتى بشعور أنه ما حدا لحاله، نحسسك الناس أنه نحن قريبين منه. أنا نور بعدني اللي بآمن أنه رغم كل الصعوبات فينا نضوي شمعة صغيرة حوالينا. أنا أم وصديقة وأخت، وبحاول أكون نقطة أمل بهذا العالم حتى لو كانت بسيطة. يمكن ما عندي شيء كبير أقدمه، بس عندي قلب بحب يساعد، وعندي إصرار بل واقفة وأعطي قد ما بقدر، وعندي إيمان كتير إنه نحن مدام موجودين حنعمل تغيير كتير حلو بهذا العالم وببلدنا أخص.

0: شو هي أول كلمة بتجي على بالك لما تسمعي كلمة تطوع؟
1: يعني بحس العطاء. العطاء الأثر
0: مقابل
1: الأثر بالضبط، يعني الأثر اللي بنترك بيعطيك قيمة للوجود. بحس التطوع هو بغض النظر بيعطي للنفس هيك إيمان وثقة، فبيترك أثر بمكان كتير حلو. يعني
0: جميل ما شاء الله. طيب شو أول خطوة خلتك تدخلي بالمجال العمل التطوعي؟
1: أول خطوة هي أنا كنت صغيرة، كنت شوف مرضى السرطان، أطفال مرضى السرطان، كنت بالمرحلة الإعدادية، فكان كتير عندي هيك حب أني روح أشتغل معه، روح هيك أتعامل مع أطفال مرضى السرطان هيك، يعني أنه تكون قريب منهم. هدول الأشخاص بحاجة دعم نفسي بكون كتير، فهذا من كنت بالإعدادي. فأكتر مجال كنت فكر فيه أنه أدخل هيك مجالات هو هدول الأطفال صغار، واشتغلت مع الأطفال أنا كبيرة ودخلت تطوع معهم، وكانوا يعطوني هيك تحس أنه أنت حدا كتير من جوا بريء.

0: كأم كيف توازني بين مسؤولية بيتك وشغفك بتقديم المساعدة واليد لهون للناس؟
1: بشكل عام التوازن ما نصي سهل أبدا، يعني بالأخص الأمهات بهذا الجيل هذا شيء شوي صعب التوازن. وفي شغلات أبديها على البيت، ولكن يعني تتبدى على البيت كدراسة كشغل مثلا تضطر أن تبديها. في أشياء لا تكون أولوية البيت،

0: أظن ما كان إشي سهل أبدا. ما بعرف كيف وزنت صراحة، لأنه كانت الأوقات لما تجي أخذ قرار بلحظة مثلا يكون عندي هاي المهمة، فحاول رتب الأمور قبل، يعني اضغط على وقتي مثلا، أنا مثلا بقدر أنه مثلا أنجز الشغلة بثلاث ساعات، أنجزها بساعة كرمال أنه لحق هذا المكان اللي بدي أروح مثلا عليه. فكان إشي شوي صعب، ما أنه شي سهل، وكان في تحديات كثيرة بالوقت بالولادة يعني. فبشكل عام قدرت أوازن، كيف ما بعرف يعني، مش
1: يعني هو تيسير رب العالمين بيكون أكبر شيء.
0: نفس الوقت كان اللي ساعد أكثر الأشياء كان يعني المجالات مثلا روح لها أو الأماكن نروح لها مشان ننظم أو نرتب كمجالات تطوعية، كانت تساعدنا بالوقت أنه تكون بمجالات العطلة أو أيام العطلة عفوا، تكون بأيام بعد الدوام مثلا، فكان هذا الأشي كمان بيساعد يعني.

0: أكثر لحظة حسيتي أنه عملتي فرق بحياة شخص؟
1: أكثر مرة كنت بعمر 15 سنة كنت بشتغل بعيادة.
0: من عمر 15 سنة بشتغل بعيادة؟
1: كنت بشتغل بممرضة مساعدة دكتور.
0: تمام.
1: دخلت طبعاً يعني كخبرك شغل. كنت بشتغل بعيادة كانوا يجوا مرضى في أشخاص كانت تجي هيك تلفاني هالكانة. فكنت لما يجوا هيك بس بدهم مثلا الإبرة بدهم الحبة ليحسوا بالسكن والراحة يعني. فكنت اترك الاشخاص مثلا شو ما كان ضغط عندي اوقف هيك الناس كلها وروح لهذا الشخص حتى لو كان هو برا العيادة. هو فعلا كان برا العيادة هو بالتاكسي ما عم يقدر ينزل. فأنا أخذت الأدوية ورحت أعطيته هي بقلب السيارة.
0: ما شاء الله.
1: اللحظة اللي حسيت فيها هو كدعاء هيك زلمة كبير فكان يدعينا يدعي بطريقة كتير حلوة. فكان هذا الشيء أحسه كأنه أنا ياي طلعت فوق السماء من وراء الشعور اللي هيك الحلو الدعاء الحلو اللي أسمعه
0: للأمان. يعني هدول الكلمات اللي عم تحكيهن أنت عم تحسسني هيك بترجعني لذكريات بالعمل التطوعي. أنا كمان كتير اشتغلت من أجل العمل التطوعي ورجعني لذكريات وشغلات أنا سويتها مع الناس. هي ما تنذكر بس إنه
1: هي بسيطة. هي ما هي الأشياء البسيطة هي
0: تترك أثر. تترك أثر كتير كبير والله.
1: هو أنا بمجالي لما كنت بشتغل بالعيادة هو ما كان عمل تطوعي ولكن كانت كتير الفرص تجيني إنه إنسانية أعملها أكثر. فالمجال هذا إنساني جدا فكانت اللحظات كتير.
0: من أيمت أنت مغتربة عن سوريا؟
1: أوه.
0: كان عمرك عند طلعتي؟
1: 17 سنة. هلا 28 يعني صار لي 11 سنة.
0: شو أكتر شيء تشتاقي له ببلدك؟
1: يعني جو البلد هو نفسه جو طفولتنا. طفولتنا هي صحيح ما كانت شيء سهل كمان نحن عشنا طفولة يعني سهلة هيك صار فيها المشاكل بس بحس إنه طفولتنا يعني بالفترة لازم نحن نوقع فيها نعمل فيها شيء لحالنا تغربنا. فبحس فترة الطفولة كانت بالبلد
0: هذا الجيل مع الأسف كبر قبل أوانه بكتير يعني.

0: الغربة بتشوفيها حملة تقيل ولا فرصة لك للتغيير؟
1: بحس ان الاثنين سوا، يعني هي حملة تقيل خليك تتعود على اشياء تانية، تعلم لغة تانية، عادات تقاليد تانية، بيجوا شوي صعبين عليك، وكيف انت بدك تعلمهم للأولاد كمان، بتحسهم هيك لازم تضل مراقب التصرف، ونفس الوقت هذا هي الصعوبة بتعطي هذا التغيير، فهي فرصة انك تنتج، فرصة انك تنمي من حالك وتتطور. فالغربة بتعلم كتير،
0: بتعلم كتير. صحيح هاي الجملة وهي العبارة. طيب إذا أولادك سمعوا هاي المقابلة، شو بتحبي توصلي لهم رسالة؟
1: بحكي لهم إنه العطاء إشي كتير غالي، فيحاولوا يكونوا معطائين، يحاولوا يستغلوا الفرص بالحياة، الفرص اللي هيك بتحسسوا إنه ما يضيعوا الفرص اللي يعني ما يطلعوا على الفرص اللي ضروري كلها مقابل مادي، يشوفوا كل الحياة من زاوية تانية، فيعطوا مجال لحالهم، يتركوا زاوية خاصة لهم ويعملوا فيها الشيء اللي بيحبوه هن وبيرتاحوا له لحتى يقدروا ينجزوا بالمجالات الثانيه.
0: هي يعني بصراحه يعني صفت فقره رسائل، يعني
1: والله
0: ايه رساله لامك وابوكي.
1: لامي ابو بابا الله يرحمه،
0: قبل شوي عرفت منك انا الله يرحمه.
1: بابا الله يرحمه، ولكن انسان علمنا الثقه، اعطانا كان يمنحنا الثقه، يعني هو موجود. احكي على مواقف بابا كان فيها يعني موجود، كيف عطتنا قوة. كنا نحن بنشتغل مثلا، نجي لمكان شغلنا كان بابا بيزورنا، بيجي لمكان الشغل فيخلينا نتعامل معه كإنسان غريب، يعني خلوكم أنتم بشغلكم عادي ونحن نتعامل، يعني مو زي أبوكم عادي تعاملوا أنتم. فكان هذا المواقف هي تعطينا ثقة، فبابا الله يرحمه إنسان كتير منحنا الثقة، خلانا قويين. لماما كل شيء ما حكيت صراحة ما بيعبر، ولكن ماما إنسان كتير مناضلة وصبورة، تعلمنا كتير منها أشياء، الصبر والإصرار، وإنه إذا بدنا أشي معلش نتحمل العقبات والصعوبات لحتى نحصل على الشيء اللي بدنا إياه، ولكن على الطريق الواضح والصريح. فماما الله يطول لنا بعمرها ويخليها.
0: قبل ما نختم، هي الرسالة لازم تكون للأنسة نورة القديمة بصراحة، يعني ممكن
1: تحكي عن حالي القديمة،
0: يعني رسالة توجهية لنفسك القديمة، هي ممكن تكون مؤلمة شوي بصراحة لك، اسمع ليش وجهي لها رسالة. أو أنا أحيانا للأمانة ببرك بحكي مع شخصيتي القديمة.
1: أنا بصراحة ممنونة كتير لشخصيتي القديمة، لأنه يمكن بصراحة إذا نحن نشوفها من طرف العاطفي هي مؤلمة، إذا نحن نقارن بالطرف العقلاني لا، أنا كتير ممنونة لها، لأنه لو ما شخصيتي القديمة أنا ماني هلأ هون، ماني يعني إنه بهاي الشخصية اللي أنا موجودة فيها هلأ. بيحكوا عني شخصيتي قوية مع أنه بهذا الشيء باين من زمان، بس ما بكت بشوف هيك حالي، لأ شخصيتي القديمة كانت شوي هيك أهكي يعني براءة أكتر، فالحمد لله يعني شخصيتي القديمة بوجه لها رسالة بقلها شكرا إنك خليتيني يكون أنا هلأ هيك، وخليتيني إنه آمن بحالي أكتر.
0: قبل ما نختم أنسة نورة، خلينا نسمع منك كلمة أخيرة أو حكمة بتمشي فيها بحياتك، تعالها تكون رسالة لكل مستمع من الأنسة نورة.
1: بحب أقول إنه الحياة قصيرة، خلينا نستغل كل فرصة هيك بتخلينا نحس بقيمة وجودنا، تعطينا هيك نعمل زاوية خاصة لنا، نخلي إشي خاص لنا، ما نقيس الحياة كلها بإشي مادي، ما كل شيء نحسبه إنه عائد مادي أنا مثلاً أستفيد وحدة بوحدة، فندور على الشغلات اللي تخلي تعطينا أثر بوجود أثر لوجودنا، نترك أثر الحلو المرحنا، إن كان نحن هلأ وإن كان الشيء للأجيال الجاية، نعلم أولادنا هذا الشيء كمان، نعمل الشغلات اللي بتخلينا نحس بقيمة وجودنا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كتير على تلبيتك لدعوتنا.
1: العفو استاذ محمد، وكتير هيك ممنونه انكم خبرتوني.
0: اليوم كانت حلقتنا مميزه مع الأنسة نورة، ام وصوت ملهم بالعطاء، وجودها ذكرنا انه مهما بعدتنا الغربه في ناس بتضل منورة بالخير. أنا محمد نور وكنت معكم من راديو دلال، راديو بيرافقكم بالحب والأمل. بتمنى لكم أيام مليانة راحة وطمأنينة، ودمتم في أمان الله وحفظه.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 مترا على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضا حلولا تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسميا لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فاكرين يا لي بارز قها هسكي دبن شاف ديريات شي ماكو ساكتوراكو وساكو ترياكو هيزنا والوهيا هندورينكو اولي كاريا هندورين او بارز قها بلغيشتنا قباجار افريني فاكرا مال باتاش بوكو همان وانده جيلي قل چرف دارياكو آليم هيوان داريا لسر بربا چوناكو با بي بنگا با

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول

إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

حموده بر يا باب حموده بشو تبرك راس دو زيد بر يا باب حموده بشو تبرك راس دو زيد دبه فوز عبد العزيز شو دي بسرد خو زيد رامو صالح خذ بك صالح ولا بار بيشاخي نفول ونفربون صلاه صالح المرو دوري شيد المهافت نظر ادو زهلو.

بشوطة لزنيرة ولا مادين بشوطة لزنيرة دبي رش من القبال بشوطة جيرة سنة جيرة دبي دلالي ملام سوارة لسقلاوي نيرة ولا سقلاوي دلالي ملام دو كل نزال مجنالة يبز ميرة أري مقو دلال فيابا ويش الله خيرة وزي دلالي ملا خناده مكور إبراهيم فاشا يمال زنگ وزيرة أزي دلالي ملا خناده مكور شيخ شمر أصوار الأغفيرة وزي دلالي ملا مهبود نبرة بنين دبا من چای قرج دا خشودی مخلی پزینیره هگه قیماد لالی مالا بوداد امه دا گنه چای عبدالعزیزا شفتی جکره دا خزیره هگه قیماد لالی مالا بوداد امه دا گنه چای شنگال با قوالی ازدیای ولی ایسال حفظالی وانه دوی پیش پریوانا نکت گلی

اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا

في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم لكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلا

ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز، وقلب سينار تاخرو في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى، ويعد هذا اللقب الأول لسينار في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز، لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينغ. وسجل ماركيز انتصاره العاشر على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة. وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

وبالرياضة جين هاجي جو وزارة فلسطين يا تركيا راك هندبو كوكيشتين سر بهزن كو دريايتين تركيا وكو سردانا كوفرمي جبوبان داريا لازقيا يا سوريا جي انجام دابونا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس بتستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعاً من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان يعني على الأقل مشان أفهم شي اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شي فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. أول مشروع كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلأ أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان مشتغل بالواجهات وأنا كنا مشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتقنع أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول إن

0: البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما أنه دارس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكثر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عندنا أنه لما شخص يكون خريج ف ممكن نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات انه هذا الشخص التزم ب4 سنوات وكان ناجح بهي ال4 سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت انت كشخص انك تروح 4 سنوات بشي اصلا، يعني انا عاينت صار لي شي 4 سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
0: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي ال4 سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
1: هلا هو افضل حاله انه انت تدرس 4 سنوات جامعه بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالادوات واللغات المستخدمه بسوق العمل حاليا، ممكن تاخذ فرصه تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني حاولوا يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق أي نفس المجال لا
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك، إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا.

0: هي يعني
1: هو بتحبها شغل
0: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
1: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
2: لا تقرب.
0: الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
1: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
2: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الظروف. الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
2: نعم نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
2: رشيش.
0: هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما كنت
1: هذا حلم الابتدائي؟
0: تماما لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
1: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
0: بالابتدائي
1: مع بعض.
0: نعم.
1: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا الدكاترة، والحلم الثاني
0: هو دكاترة أو مهندسين.
1: مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة، دائما في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره 150 دولار تقريبا بهذاك الوقت،
0: الاتش بي الأسود، مهم
1: الاتش بي الأسود
0: بتذكر،
1: رايح لك أنه لساته عندي أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه وأنه كتير يعني بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطأ لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

لكن الله يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

وسكو ترياكو هيزن او لهيا هندورينكو او لكاريا هندورين او فارزقها بلقشتنك باجار افريني وقرامال باتجبوكو همان واندجي لقل چرفدارياكو آليين هيوانداريا لسر بربچوناكو با بيبنگا با

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 مترا على نهر الفرات، وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضا حلولا تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسميا لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحد

ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر، والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية: هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا: من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حل

حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

يا لبرز قها هزكي دبن شاف ديريات شي ماكو ساكتوراكو وساكو ترياكو هيزنا ولوهيا هندورينكو اولي كاريا هندورين او بارز قها بلغيشتنا قباجار افريني وغرا مال باتاش بوكو همان واندجي لقل چرف دارياكو آليم هيوان داريا لسر بربا چوناكو با بي بنگا با

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح تشاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي مال صعب نوعا ما. فاشتغلت كتير شغلات بالبداية، أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه انه لا، مو هذا اللي انا بدي اقضي فيه باقي حياتي، انه ما رح استمر بهذا العمل. فكانت البرمجة احد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر اكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول ابحث عن الموضوع اكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة

أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي، كنت شايف أنه راح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة. بلشت أخذ من مصادر أجنبية، إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان، يعني على الأقل مشان أفهم شيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمريت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
0: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس بترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان مشتغل بالواجهات وأنا كنت مشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، وناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكثر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول أنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج نظرة المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهاي الأربع سنوات حتى حصل على

0: هاي الشهادة.
1: بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح 4 سنوات بشي أصلا، يعني أنا عاينت صار لي شي 4 سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا أشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بت يعني ما بتوصلهم حتى أنه يبلشوا شغل. هلأ عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم أدوات جديدة.
2: أسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي أنه خبرته بهي 4 سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعة.
1: هلا هو أفضل حالة أنه أنت تدرس 4 سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تأخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان في طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم اشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق إيه، نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقلك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك، إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني هو بتحبها شغل. بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن بتعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
1: حتى كنا راح نبلش سوا بس

0: كنت راح تكون خياط
1: رشيش. هلا انا كنت حابب ادرس طب اسنان طبعا. هالشيء لما
0: هذا حلم الابتدائي
1: تماما لما كنت صغير كثير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي
0: مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود، مهم
1: HP الأسود بتذكر، رايح أقول لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه وأنه كتير يعني بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى، وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: كمان
0: خلاص
1: موجودة.
0: مستحيل،
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت وبتذكرك بالبدايات، فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة، لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت، وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر. وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا، عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

الكل ما يخسر. شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

قرينا يا لبرز قها هسك دبن شاف ديريات شي ماكو ساكتوراكو وساكو ترياكو هيزنا ولهيا هندورينكو او لكاريا هندورين او فارز قها بلغيشتنا قباجار افريني و قرامال باتاش بوكو همان وان دجي لقل چرف داريا كو آليم هيوان داريا لسر بربا چوناكو با بي بنگا با

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل.

نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو فسهدي حي في جفوني مخلد ونومي بها ميت ودمعي له غسل هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألق

وما عندها جهل وأصبوا إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل فشنع قوم بالوصال ولم تصل وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو فما صدق التشنيع عنها لشقوتي وقد كذبت عني الأراجيف والنقل وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل عديني بوصل وامطلي بنجازه فعندي إذا صح الهوى حسن المطل وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل وعقد بأيد بيننا ما له حل لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا لهم أبدا مني حنو وإن جفوا ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

فكرينا يا اللي بارز قها هسكي دبن شاف ديريات شي ماكو ساكتوراكو وساكو ترياكو هيزنا والوهيا هندورينكو او لكاريا هندورين او بارز قها بلغيشتنا كباجار افريني فاقرا مال باطاج بوكو همان وان دجي اللي قل چرف دارياكو آليم هيوان داريا لسر بربا چوناكو با بي بنقابا.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكراً على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكراً لكم على حسن الاستضافة والله. بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بال2005. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أعمل أطلع بعقد على دبي الحقيقة بال2014. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بإمارات غالية شوي. بال2014 سكرت الفياز، ما بعرف إذا تتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة، بترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب أكثر من لغة، نعم. فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن الموجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين، يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى

0: الأتراك كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد بالعيادات التركية بغازي يعني طبعا بحكي لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي، قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
1: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا صور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا وحيون عيادة الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. هلا الطبيب أول شيء النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يا دوب إنه تسلم عليه يسلم عليك بس. هلا الوضع اختلف شوي. هلا المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرهمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع إنه يتألم، متوقع إنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلا، ما في داعي اساسا ليخاف المريض. طبعا اذا اختار الطبيب صح، يعني انا ما عم بحكي انه كل الاطباء هيك، هم انه المفروض يكونوا هيك، ولكن للاسف يعني ممكن تشوف اطباء لسه على الموجه القديمه خلينا نسميها، اضافه الى الامور النفسيه والاخلاق الجيده والمعامله الحسنه والصبر. في عنا تقنيات حديثه كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون الم او عدم استخدام ابره حتى بالمره، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديده اللي ممكن نشتغل بالاسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان التجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون بمظهر جيد خارجيا يعني على الأقل. المريض بيسعى هون

لأنه يجمل أكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر. واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدد جواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكثر تقنية حسيت إنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمه كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على كرسي بتحس إنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبر أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم، يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع. يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانهم وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا، أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف وأيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه التيوب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر شكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب، لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
0: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق. تعرف أنه أنا تولد حلب.

0: ولكن أنا الحقيقة أنا بحب
1: ممكن
0: الشام.
1: أسألك عن كنيتك؟
0: أنا أساسا كنيتي فرة، يوسف فرة، أي نعم، ولكن برجع بعيد، أنا تولد حلب، ولكن أنا سبحان الله مدينة دمشق هي من المدن المحببة جدا إلى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وبحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم من الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل.
1: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة. نعم. شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحقيقة قلة العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها بالوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة وموفقين فيها هيا.
0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعاً هذا حقه للمريض، يعني أخيراً هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون
0: شو أكثر شيء بيفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بيفرحني إنه خلص العالم من أوجاع الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان هو ألم شديد جدا. ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا. فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيب صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها

0: الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إلك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم، من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريباً بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريباً، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم بكفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل الدراسة، بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على دراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت اللي بتطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه ونحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة بتجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما هو مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، لها إيجابياتها ولها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر، وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني؟

0: بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات إني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء، فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبداً، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانيين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة. الصراحة أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود، دايما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم اللي بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعمل فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع أنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاملوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات، كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيان التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا، او انت عامل، او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشي أفضل. صح هي بلد غالي كتير، بس أمور أفضل، تمام؟ والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضا كنت بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة باسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صار لي تقريبا أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور، بعدين استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب. بس رح بلش
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا أعمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
1: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
0: إيه.
1: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
0: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي. بيخبرون انهم مشينا هاي التفاصيل، هاي الالوان هيك حابين، وانا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. انت بدك تنسق مع نقليات، انت بدك تنسق مع محلات ورد، انت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شب يساعدك على اعتبار انا بنوته. فكتير فيه تفاصيل ما سهله للامانه مثل ما مبين من برا.
1: انسى لا، شو هو اصعب شيء واجهك ببدايه المشروع؟
0: الانطلاقه، البدايه، انه العالم تعرفك، واللغه. انا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكثير مواقف انه انا مضطره اتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين.
1: فبالبداية دايم بخبراتهم.
0: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقولك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
0: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك اياه بيصير. رفقاتي كثير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الانترنت. وقت صرت عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور، كثير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسال الله بسهل لي كثير امور، كثير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كثير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي. اختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا، انا بابا اخي كتير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي عالسوق.
1: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحه كتير، انه يامن فيك، انه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
1: انسى الاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك، سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
0: والله كل هدول، اي شغل بالحياه بده. نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كتير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
1: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله.
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كثير وكثير بتستفاد.
1: انسى الاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر،
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص؟ بس إنه يعني

0: مترددة من البداية أو خايفة.
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروع خاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عاجزة تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماماً. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة، طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحياناً بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

داماش قهرار المهرجان دلال يرو أم ورا برنامويا هون كل سر إفرينة جزانن أجل ينب ورا ما بريا راديو دلال.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگ اوینی براتی آشتی سر رادیو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى

وصحبتي بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة فيا ليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا. خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا. فما أشرف الأبقاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا.
فأشهد عند الله أن

أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي، أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا، بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير، وجلت غمرة عن فؤاديا، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا، هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا، ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا، أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا، ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتما

وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

لبارز قها هسك دي بنشوف دي رياض شي ماكو سكتو راكو وسكو ترياكو هيزنا ولوهيا هندورينكو او لكاريا هندورين او بارز قها بلقشتنا قباجر افريني وقرا مال باطاش بوكو همان واندجي لقل چرف دارياكو آليم هيوان داريا لسر بربا چوناكو با بي بنقابا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه، وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

بحثت الهيئة العامة للموارد المائية السورية مع شركة جميل أوزغور للإنشاءات والصناعة والتجارة المساهمة التركية التعاون في مشروعات إعادة تأهيل السدود وتطوير البنية التحتية المائية في سوريا. وأعرب الوفد خلال الاجتماع عن اهتمامه بالمشاركة في مشروعات تأهيل السدود المخطط لها والمساهمة في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المائية في مختلف المحافظات السورية بما يشمل السدود والخزانات وأنظمة الري بحسب ما نشرت الموارد المائية.

عبر معرفاتها الرسمية الثلاثاء 7 تموز. وأكد وفد الشركة امتلاكها خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات المياه والبنى التحتية على المستوى الدولي، بما يتيح تقديم حلول هندسية وإنشائية متكاملة لدعم جهود إعادة الإعمار وتطوير قطاع المياه في سوريا. وأبدى الوفد استعدادا لتعزيز التعاون مع الهيئة وإجراء زيارات ميدانية لعدد من السدود بالتنسيق معها للاطلاع على واقعها الفني وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم خطط التأهيل والتطوير. ويعد تطوير منظومة السدود وشبكات الري ركيزة أساسية في خطط الهيئة العامة للموارد المائية، نظرا لانعكاسها المباشر على تأمين مصادر مياه الشرب المستدامة للمواطنين ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات السورية.

وتعد تركيا من الدول الرائدة عالميا في بناء السدود وإدارة الموارد المائية، إذ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 70 عاما في تصميم وإنشاء السدود الكهرومائية وسدود الري ومشروعات نقل المياه. وتدير معظم هذه المشروعات المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية، وهي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ مشاريع السدود وشبكات الري وإدارة المياه في تركيا. وتمتلك تركيا أكثر من 1000 سد بين سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة، إضافة إلى مئات البحيرات الاصطناعية، وتعد من أكبر الدول الأوروبية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. وتمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في تصميم وبناء السدود الخرسانية والركامية والأنفاق المائية ومحطات الطاقة الكهرومائية وتنفيذ مشاريع داخل تركيا وفي عدد من الدول. ويمكن أن يمثل التعاون السوري مع شركات تركية متخصصة في السدود أهمية كبيرة لسوريا في إعادة تأهيل السدود المتضررة وتعزيز معايير السلامة الإنشائية وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتحسين إدارة الموارد المائية وشبكات الري وزيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية عند الحاجة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طوفا قرينا يا اللي بارز قها هسك يدب نشوف ديريات شي ماكو ساكتوراكو وساكو ترياكو هيزنا والوهيا هندورينكو او لكاريا هندورين او بارز قها بلقشتنا قباجر افريني فاقرا مال باطاش بوكو همان وان دجي اللي قل شرف دارياكو آليم هيوان داريا لسر بربا چوناكو با بي بنقابا.

بتجري وفي ثواني كل ثانية لهدف شكتك شكتك.

فقدوه وبكاه وراح معه ودوه مضناك جفاه مرقده وبكاه وراح معه ودوه حيران القلب وعذابه مكروح الجفن.

عدو قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر.

خاني أو نورة هري لأرض شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تدكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو أو جانو بستانة دس بكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهايا رهناتايا دال أردي أردي كردان رهناهايا دلالي يصدان هجي باطوي تو جاوي سيداي فرزاناي توي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توي جوجازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتاريه كودا مزانين كو فردوس لكول بهارة بهارة وهافينا قلوب البل ونيا مقام وجالة تفدكارن فخانو نالة زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وكخاني كيا تو كيس نكاني وكخاني كيا تو كيس نكاري برجستوي وطورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبنسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقماقان ونهاشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاب خاندنا مالي خاندنا برده جهتكش هميرده وآخو داني دنگه تو هم خانده تو كر آوه تو هم دردي تو هم دوري تو كرمها رو تراكر شفورو تو نخافي تو نخادردي تو دافكشي ديلانا برده يا رب تو هي تو رحمة ونوري يا رب توي تو رحمة ونوري تو دسكا توي جهسين وشوري تو رحمي تو أفسيري ملايي جنقها تبا شهو قاضايي يا رب توي يا شها دوراني تختيت لسر سيرو أزمانا دختيت لسر أفساني شهانا بجنات ججاب من نهانا سر جن شهانا توبوي خانكاري لورانا دكاري تكز جكاري يا رب توي يا رب آدي شاهي كوتوي مهروما هري برينا من وآها توي بخشاندا طولي اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جارو بنداما اوليفر امنيشن داوية خلقا ميا ايرو واجوليانا بورابو برياراتيو دلال وكالك سباز جبوبه هتر كرناوة وبندا ما بن
هيا خلق قدن و هل بس فانا كدن و هل بس تكدن و هند كيف خاشيدن.

اني بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

0: من عم شخدان
1: مين دغدغ
0: ايوه دغدغ
1: قول يا بك
0: نعم
1: صحيح عم لعبني بغني ده
0: ايوه صحيح
1: بالزمة جد
0: اه والله العظيم جد
1: يا سلام يا من انت كريم يا رب ولا دغدغ
0: نعم
1: اسحبني يا ابني اسحب لما هن العروس والعريس
0: يا رب
2: انا بحبه هو راعي وده ان كان في قربه ولا في بعده انا بحبه هو راعي وده ان كان في قربه ولا في بعده انا بحبه هو راعي وده

0: صلاه النبي يا من صلاه النبي الف بركه يا سلام ربنا يتم بخير يا الف الف بركه
1: الله يبارك فيك يا عم الشيخ
0: يا سلام
1: ربنا ما يحرمناش
0: ربنا يا بنيه يا سلام
2: كتر خيرك يا شيخ حسن

0: في حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشايا
1: تعالي عبدو
2: شيخ حسن قال كلامي
1: يا سلام كلامك كده صحيح يا معلم عبدو
2: بلاك انا وايد اهو
1: ايدك يا جميل ايدك
2: ايدك انت الاول على اللمبه سلم وانا سلم
1: على اي حاضر اللمبه
2: حبيبي اللمبه حبيبي يا شيخ حسن بالحضن بقى والنبي يا شيخ حسن
1: منين المره دي يا صديقي من قلبك
2: من قلبي والنبي
1: يا حبيبي
2: يا حبيبي يا شيخ حسن اهلا اهلا ربنا ما يحميش منك يا ربنا يطول يا شيخ حسن كمان حضنه النبي يا شيخ حسن يا حبيبي يا شيخ حسن ربنا ما يحميش منك يا صلاة النبي طولت رقبتي في العيش يا حبيبي يا شيخ حسن ربنا ما يحميش منك ابدا

مشاوير مشاوير مرثوما خطوينا نمشيها في ظلمة الليل.

فكرينا يا اللي بارز قها هسك دبن شاف ديريات شي ماكو ساكتوراكو وساكو ترياكو هيزنا ولهيا هندورينكو او لكاريا هندورين او بارز قها بيجيشتنا كباجر افريني فاقرا مال باطاش بوكو همان وان دجي اللي قل چرف دارياكو آليم ريوان داريا لسر بربا چوناكو با بيبنگا با